0: 动破坏谈判，美国还一度通过中东国家向伊朗发出提醒。分析人士指出，随着战事陷入僵局，美国跟以色列的分歧已经日益明显。伊朗三号为已故的最高领袖哈梅内伊举行遗体告别仪式，伊朗各界人士、宗教领袖还有多国官员都出席。三号上午，哈梅内伊及其家属的灵柩被运送到德黑兰大清真寺停放。伊朗外交部当天表示，大约有100个国家派遣了官方代表团、公众团体或知名人士出席哈梅内伊遗体告别仪式，其中包括至少8位国家元首、12国议长以及多国外交部长、部长级官员还有特使等等。按照计划，伊朗会在4号起为哈梅内伊举行公众悼念和送别活动，7号将会在库姆举行哈梅内伊及其家属的遗体送葬仪式，并在9号在马什哈德举行遗体的安葬仪式。亚丁湾的局势升级，有武装分子在也门附近袭击了一艘商船，外界担心可能会再度出现有组织的海盗活动。
1: 亚丁湾再次爆发安全警报。英国海事贸易行动部门报告，数艘载有武装人员的小船在也门南部对开海域接近一艘商船，船上人员被迫撤退至安全避难室。附近有船只报告听到枪声。
2: لا شك أن هذه العملية من القرصنة ليست العملية الأولى وستتبعها عمليات أخرى يبدو أن القراصنة عادوا للعمل بشكل كبير جدا في المنطقة وهناك استمرار لهذه العمليات ويبدو أن هناك داعمين خفيين من أجل إقلاق الأمن في هذه المنطقة وهناك أجندة دولية تحاك ومؤامرات من أجل إثارة المنطقة من جديد وعودة القرصنة فيها وبالتالي اللعب على هذا الوتر ووضعها في الأجندات
1: 这次最新的袭击事件令人感到担忧，多个国际海事机构已就索马里海盗活动激增发出紧急警告。自去年4月，这些有组织的海盗团伙频繁拦截和扣押船只，促使全球当局下令商船立即加强安全措施，并为可能的冲突做好准备。
3: بالتأكيد هذه العودة للقرصنة إلى البحر الأحمر وخليج عدن برعاية وإسناد إسرائيلي مباشر يهدد خطوط الملاحة مجددا وبخطورة أعلى مما كانت في السابق فعودة الإسرائيلي أو قرب الإسرائيلي في أرض الصومال من باب المندب هو عودة للخطر على الملاحة الدولية لأنه أي حرب قد تنشب في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن بالتأكيد ستؤثر على الملاحة الدولية
1: 有专家就警告，如果袭击商船的情况持续发生，飙升的保险费和运输成本将迫使船只改走更长的航线，从而引发重大延误，严重干扰全球经济。
4: As international naval patrols face renewed pressure, the threat to global trade is heading closer to home. Without stronger security interventions, the maritime

0: 社会的共同抵制。
1: ومن هذه الاجتماعات التي نستمع إليها ونشاهدها في قبرص وفي مدن أخرى كلها تهدف إلى يعني تجسيد فكرة غزة واحد وغزة اثنين أو كما يحلو لهم تسميتها غزة الجديدة وغزة القديمة وبالتالي أنا أرى بأنه نحن ذاهبون إلى ما هو أصعب من ذلك.
0: 据以色列媒体报道，以色列政治与安全高层已决定将自愿移民这一术语变更为自由流动计划，企图通过换汤不换药的包装来粉饰驱逐计划，并以此动摇那些此前拒绝配合该方案的国家的立场。为此，以色列各安全与情报机构已接到指令，必须在公开表态中全面采用这一新术语，并与外国就接收被驱逐的巴勒斯坦人展开新的沟通。
2: لا طبعا مع إعادة الأعمار وأن نرجع لبيوتنا لأراضينا يعني إحنا صمدنا ثلاث سنوات وضحينا بالألاف من الشهداء وفقدنا بيوتنا وفقدنا كل شيء مشان أن نهاجر لا يعني إحنا ليش صمدنا من الأساس يعني إحنا صبرنا لصبرنا عايشين مع الفران
3: حتى الآن وحتى لآخر لحظة مستحيل نطلع من بلدنا ولا مستحيل نطلع من أي شبر من أرضنا ليش لأن أرض مقدسة هذه أرض الإسراء والمعراج
0: 所谓自由流动的概念明显是一个幌子，企图用一种看似更人道、更尊重人权的话术将强迫迁离包装成赋予居民的迁徙自由。然而，残酷的现实表明，以色列的核心目的从未改变，那就是彻底清洗加沙地带的人口，并创造符合其利益的人口结构。
4: Israel's insistence on displacing the Palestinian people is evident.As its intentions are revealed in every step that shows that the war is merely a means to achieve a primary goal of displacing the Palestinian people and ensuring dominance over the Gaza Strip. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
5: 下就回来继续关注。高市扫描访问印度签署多项协议。泰国推出 Shield 系统打击跨国电诈。
6: 有些建筑注定不会向光阴低头。144年的等待，四个世纪的停摆，近600年的雕琢，500年的残缺，它们超越建筑师的寿命，击碎时代的钟摆，在中断后延续。用重生打败时间，建筑的接力奇迹从未停止。特别呈现百年之后，它终于封顶了。筑梦天下，星期日下午1:30，凤凰卫视资讯台。